فالملوية تكرم من عدا سنجي جرنجي لدى مجيش كرتن الشابير كومار نسكي سلخاني بيتب فالملو سنزات آنن بكشي حتما زاد كانلوا ينصري كانين بين أردي برمن فالملوية تكرم استنجوك بيكا كستا كيشور كومار تن طبقوني سلخاني الشارابي فالملو سنزات